الملك الدائم لله، العز القائم لله، وما بكم من نعمة فمن الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. العزة المتصلة.